الساوي منيت وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لانك الهام دينا دال تنزل اي انبياء دال دال في اولياء واي ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيه الساوي على الجلالين جكب نينتل قتم ينفك اتنار nena ilham bisna ko defal kudul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi ñom ma'sumuna motax geewont tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha إنه يلا علي ككوالا حكيم كخرنلا سورة الشورى آية جرم فكأت بن وكذلك نما يوني ون يوننتي وكذلك نما وحيو ون يوننتي أوحينا إليك للا وحيو يوم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نما وحيو ون لتنبليك النوح بعث عيسى أوحينا إليك نون للا وحيو منكو لن لا وحي من الروح من امرنا القران لا نتي ديفي روح موي لي تخ نيت دي دوند ولا لي تخ لوي دوند لو نيك دي دوند يالا تودي القران روح ناخ نيت من نا نيك سي ادنا سي دوند اك روحام واي بوكو القران دوجي رك اب دوندم صافيكو مو ملي كون دنجكو ويخالات جينن روح موي نياارل روح روح جدن تخ موي دوند دي نيك كانان اك روح جيدي القران الكريم دوجكو روحا من امرنا وسماه روحا لان فيه حياه النفوس من موت الجاهل وكان مالك بن دينار يقول يا اهل القران ماذا زرع القران في قلوبكم فان القران ربيع القلوب كما ان القيف ربيع الارض تفسير القرطبي جكم فكجرام بن katum jurum fuk ak jurum da nga gis nit ko xamni nit la mi ngi nek di nan di dundu di andak nit ñi dama ko ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yah bi rek ba benn bis nak mu yeb ne li gis ko wara dundu mom alquran limi tere dañ ko wara bayyi limi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi limi tere kuko gis nak dadi yek ne ki kon min ci gëren dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu dan wax lu daw deug legi bayinako bu dan xébaté legi bayinako bu dan jël yefi jambur legi bayinako bu dan tok kërëm legi bu ñoo di dem ci jakk ji legi bayinako legi dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wasalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy tere ma kunta ya muhammad ta'rifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitu yalla dila wahyi muna munako xamo won lan moy alquran walam iman xamulo won lan moy gem walakin waya ñun yalla ja'alnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bihi ñi cey jubale man nashaa kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ca ñaka xamni ñoko neex budé limbu tuti ak budé limbu bari ja'alna hadha alquran nuran wa diyan nahdi bihi ibadana almuttaqin wa innaka tayawka la tahdi man nga jibale ila siratin mustaqim ma teknik ci yoon wujub wa innaka tayawka la tahdi man nga tektale ila siratin mustaqim ba teknik ci yoon wujub
degg ngeen ci alquran.

إذن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم أجن مدقنا للين بعض الذي لن مثل لقمنا حرم عليكم أرامل ننكو تيين دم دينا سنسن تشريع موسى لنك أرامل منو دقنا لكم متق ابن كثير من فيه دليل على أن عيسى نسق بعد شريعة التوراة وهو الصحيح ما يكون عيسى ينوي نسق لنا لن الشريعة بموسى أنبيون تبارك الله نخ شريعي ينتي عليه الصلاة والسلام من أن ينسق لسين شريعي مرم أقد رك لن يقول نسق لك أقد من بن لك يلا يلا مو يوني يلا يلا مو يوني وجئتكم نانا اندلنا لين بآية كي مندركم يوانا يالله ميون من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالله يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تقم رجل لين يالله تتقم قاف الله وأتيعوا أمي إن الله يال ربي موي سما برام جان صلو قبل يال ربي موي سما برام بكن قلن يال نكن لن كمان مدد سما برام إن الله ربي يلا موي سما بروم وربكم ينيت موي سن بروم فاعبدوه جامولن كو فاعبدوه نيتل لن كو تيغم ني سما بروم لا سن بروم لا مريم نا موي سما ياي هذا لي دي صراط مستقيم موي يون وجب كوجن جار فدول في نا يين بن اسرائيل ييب ما لين ييغل ني بو يون وجب فإن تقوى الله وعباده والإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه ودمتي تفسير دكتور علي صابوني تجوكي بنجكب خطو نار تيمير اك نيت لول لا جواخ لا كون سن بروم تبارك وتعالى ني لا ني ديفال تي والو عيسى عليه السلام mu ñew diweel batay nekk leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyidil masih tek te mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tektale na yalla ko yoni ak degeural bimu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu nattel taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim falamma ahassa 'isa minhum al kufra qala man ansari ila allah قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خمين أحس تم للنائب عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتم ليبني يهودي نيجي تم لي جد تم لي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مدف بن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان نيو نانغو جوب نيك ساماي طالب نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووت الى الله انا نيان نيو بغا ديم تيالا نانكو واخ قال دادي كوي تونتو الحواريون صحابه نيكو نحن نيون انصار الله ولي نيلو نحن انصارك ديدت نحن انصار الله في دم جانغال نان في ديغنت سيرين طالب داف نالين